0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaihi.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: آيات
3: أعوذ بالله من

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja. للذاكرين
2: والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول. قال الرسول. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

دماءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
2: فقرأوا ما تيسر من القرآن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam, jazakumullah. Sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah, di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah, dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah, dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema poros kebahagiaan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'an 'Aliyyan radhiyallahu anhu qala: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. إن سعادة العبد في دنياه وأخراه، وراحة قلبه وسروره، هبة ربانية ومنة إلهية، وهي بيد الله سبحانه، فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، والله سبحانه ميسر الأمور وشارح الصدور، والمعين والهادي والموفق، الذي بيده أزمة الأمور، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويقبض ويبسط، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والله قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما تقدم في الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأمر العباد أن يعملوا ويبذلوا جهدهم بفعل الأسباب التي ينالون بها السعادة ويسلمون بها من الشقاء، مستعينين بالله طالبين منه المد والعون.
4: Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari kami menguburkan jenazah di pemakaman Baqi al-Gharqad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami dan duduk bersama kami. Maka kami pun duduk-duduk di sekeliling beliau, dan ketika itu beliau memegang sebatang kayu dan menggerak-gerakkannya. Kemudian beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin, ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah." Tidak ada seorang pun di antara kalian, tidak ada satu jiwa pun, kecuali telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan tempatnya di surga dan neraka. Dan tidak ada seorang pun kecuali telah dituliskan apakah ia sengsara atau bahagia. Maka salah seorang berkata, "Ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal?" Kalau demikian, kenapa kita tidak bersandar kepada apa yang Allah tuliskan dan kita tidak perlu beramal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah." Siapa yang dituliskan sebagai orang yang bahagia, maka ia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang yang berbahagia. "Wa man kana min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah." Dan barang siapa yang dituliskan sebagai orang yang sengsara, maka ia akan beramal dengan amalan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau melanjutkan, "I'malu fa kullu muyassar." Beramallah karena semua akan dimudahkan. "Amma ahlus sa'adah fayassaruna li'amali ahli sa'adah." Adapun orang yang dituliskan bahagia, maka akan dimudahkan untuk amalan orang yang berbahagia. "Wa amma ahlus syaqawah fayassaruna li'amali ahli syaqawah." Adapun orang yang sengsara, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang yang sengsara. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Fa'amma man a'ta wattaqa." Adapun orang yang mengeluarkan hartanya dan bertakwa, "wa saddaqa bil husna," dan membenarkan pahala yang terbaik, "fasanuyassiruhu lil yusra," maka kami akan mudahkan dia untuk kebaikan. "Wa amma man bakhila wastaghna," adapun orang yang bakhil dan merasa cukup, "wa kadzdzaba bil husna," dan mendustakan pahala yang terbaik, "fasanuyassiruhu lil usra," maka kami akan mudahkan dia untuk jalan yang sukar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Beliau mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. "Tsumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik." Kemudian setelah itu akan menjadi segumpal darah selama itu pula, yaitu 40 hari. "Tsumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik." Kemudian selama itu pula akan menjadi segumpal daging. "Tsumma yursalul malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat." Kemudian setelahnya, yaitu setelah 120 hari, diutuslah malaikat yang meniupkan ruh dan diperintahkan menuliskan 4 kalimat. "Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, dan apakah ia sengsara atau bahagia. "Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Dan demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, tapi takdir telah mendahulunya, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, namun takdir telah mendahulinya, maka ia beramal dengan amalan penduduk surga, maka ia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguhnya kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat, kenyamanan hatinya dan kebahagiaannya adalah karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla, dan semua akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Siapa yang dituliskan sebagai orang yang bahagia, maka ia akan beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Dan siapa yang dituliskan orang yang sengsara, maka ia akan beramal dengan amalan orang yang sengsara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan segala umuran, segala perkara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melapangkan dada, yang menolong, yang memberi petunjuk dan membimbing siapa saja, karena segala kendali urusan berada di tangannya. Allah yang memberi dan Allah yang menghalangi. Allah yang merendahkan dan Allah yang mengangkat. Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan. Allah yang menyempitkan dan Allah yang meluaskan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kebahagiaan dan kesengsaraan juga sebab-sebabnya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, i'malu fakullum muyassarul lima khuliqalah. Beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Maka seluruh hamba diperintahkan untuk beramal dan mengerahkan segala urusannya, segala usahanya, melakukan sebab-sebab yang dengannya ia mendapatkan kebahagiaan dan selamat dari kesengsaraan, tentu dengan senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta bantuannya.
5: Was-sa'adatu la tunalu illa bi ta'atillahi wattiba'i hudah. Qala Allah Ta'ala: "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Wa qala Ta'ala: "Taha ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashqa." أي بل أنزلناه عليك لتسعد. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة التي ليس فيها نكد ولا مكدرات هي حياة الإيمان والطاعة. هذا ومدار أمر السعادة على تحقيق أمور ثلاثة لا بد منها، فمن وفق لتحقيقها ويسر له القيام بها كان من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، ألا وهي شكر الله على نعمائه، والصبر على قدره وقضائه، والاستغفار والتوبة إليه سبحانه. وذلك أن العبد في هذه الحياة يدور مع أمور ثلاثة: نعم متوالية وعطايا متتالية يمن الله تبارك وتعالى بها عليه، والنعمة تستوجب شكر المنعم، أو مصائب وأمور يقدرها الله ويقضي بها على عبده، واجب على العبد أن يتلقاها بالصبر على قضاء الله وقدره، محتسبا راجيا فضل الله وعطائه. والثالث: ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جنب الله يقع فيها، فهذه تتطلب توبة واستغفارا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. فطوبى لمن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وحمد الله وشكره على مننه وعطاياه الدينية والدنيوية مؤذن بالمزيد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفر قدره، محتسبا راجيا فضل الله وعطاءه. والثالث ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جنب الله يقع فيها، فهذه تتطلب توبة واستغفارا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. فطوبى لمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وحمد الله وشكره على مننه وعطاياه الدينية والدنيوية مؤذن بالمزيد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه يرضى

0: الباقي الثلاث. فطوبى لمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وحمد الله وشكره على مننه وعطاياه الدينية والدنيوية مؤذن بالمزيد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والمؤمن مأمور بالاعتراف بنعم الله عليه ومننه وأفضاله، وأن يحرك لسانه شكرا لله وحمدا وثناء، وأن يعمل جوارحه في طاعة الله، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والصبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة ومنازله العلية، ولا يوفق له إلا من من الله عليه وشرح صدره فتلقى قضاء الله وقدره بالعلم والإيمان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأما الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وآثار الاستغفار على العباد وثماره عليهم في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. ومن ثماره الدنيوية ما جاء في قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة في أثر عظيم يروى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله. رواه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي الدنيا في كتابه الشكر، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. فذكر رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة، وأضاف إليها أمرا عظيما وأصلا متينا عليه قيام الدين، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي عصمة أمر المسلمين، لا نجاة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيقها، بل عليها مدار السعادة، فأهلها هم أهل السعادة.
1: Kebahagiaan tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti petunjuknya. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Juga Allah Ta'ala berfirman, طَهَا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. طَهَا, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau sengsara. Maksudnya adalah, kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau bahagia. Allah Ta'ala juga berfirman, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan bahagia, dan kami akan beri balasan dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Maka kehidupan bahagia yang tidak ada kepenatan, tidak ada gangguan, yaitu kehidupan yang

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
2: فقرأوا ما تيسر من القرآن

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran.

قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

مُرِيبٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
8: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم

تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت

فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا
0: عندي تنكب مسوك انت.
1: وأما من أوتي كتابه بشماله
2: مطيرة سلف مطيرة سلف. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Al-Quran.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.